لا بشرب بس بيطلع بعيوني بالليل يا عيني بالليل لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب بس بيطلع بعيوني بالليل يا عيني بالليل لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب بس بيطلع